0: Salamalekum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koro Njay.
0: نعم.
1: اوه
0: هكاي
1: لا بيزاي انت تا
0: يوكاي دواي
1: كم لا يا رك كو يافنا سير رك شو انيام
0: هكاي
1: بار والله اه كاي كره خديفا
0: نزار
1: الله والله
0: هكاي
1: غور مايا تو موغي دي
0: مايا تو موغي زاد
1: والله دا ايتان كي كوي ايتان نين ايميسيون دي
0: اه
1: nek bugo garo kam bugo ngolay
0: ah
1: yow fi a jado xe
0: yow
1: waxe fecc no ra mak li rek adi ga wana la ay soda nan sata la nem rek no kulan ne
0: fecc
1: hom nabi sadel
0: ay yalla
1: ay koy tan toy samba sarin
0: ah
1: pour man ki zein vok kambe tiogo no kulan ne
0: samba koy foga me po dik sa yo no wafule yam anda metan bat
1: nexe hi wa terer fop koy
0: yo wa jokay la
1: o remon mendi fop ya tam do gatti rain jam
0: amin way
1: wala fugen jam na tax ya tam ba tok bo yegin
0: amin amin amin
1: afi anda ko isa mo den
0: hakay
1: wiro jokay jal jokay jal jay
0: jaw jalo njega dai makna ten rek la ya rek acha da 7050547 7050547
2: Kamu kedatangan.

0: الو،
1: السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله. يا رجل فربا انجو كان انجل واي كره بسيرو جالو